سر الوجود. ليتني مثلك حر من سجون وقيود وقيود وقيود. برد برد فالغنى سر الوجود. ليتني مثلك حر حر حر.